0: Gel hasire biçime kanuni müji hastkir u doch yani men hastkir miyul ha mum gutengi osan sahafi an kanuni bas sahafa mehla la ki çünkü men terkizli ser kanuni ki rab çun ihtiyara men avliga kanun bu
1: صحافت كر
0: من حاستكر يعني يا شوي جي
1: بوش يعني حزاتها شو
0: خذي هما من چونكو من جالك جريدة ومجلة وما تخاندن بابا من جريدات ينان مجلات ينان كتاب هوا ما تخان دي بجم حش خان دنيت كير جالك وبش تينجي وقت من تقديم كري كليا قانون بابا من جالك حس كير است من حس كير مجي حس كير
1: يكسر توت يا ولد
0: بما محامي طبعا اسي اي كيبهم واول ايك جي كليا قانون صخ اعلى معدل قبيل بولوي صالل الكلية قانون قانون قانون سياسة الجامعة بغداد تاني ها بنجي كلية قانوني ومستان سرية أزبون يديف مدى خدي جي رازي تحسين نايف بو هل يدوه كي بو الحاكم الشهيد بو الزاخو يسي نا يديف مرا جن كشكاك بنا في نظال بو نظال بو تشكي واسو ويصال بو خلق ميسل بو
1: أبا دهيت أولي
0: أبا دهيت أولي أبا البغداد أبا نوفي تاتينا وارجتن لنجي نال جريدان نشر كده باشي تحسين بو باشي طارق جميل جاسم بو
1: يعني نوفي
0: طارق جاس
1: نوفي تاوى جريدة نشر
0: كده أبا ري هنجي نشر كده كاجي هر كيل قبول مركزي بود قدني قبول مركزي
1: بله
0: هم سيد دهو كي يت أولي بو كل يا قانون إسرائيل
1: بله
0: و كتاك جي نوفي ويسال بول قال ما بول كل يا قانون
1: بله
0: اليومي سليم بول چونكو محامي بو
1: بله او 4 سال چوا بو سيدا 4 سال بول كليه
0: 4 سال بو من بو ما طبعا جيان اكادي بو توش دو كي انجي نف دو كي جي بو توشيني بچا بغداد
1: راسته
0: و جامعه و تكال و بس طلبات دو كي
1: هبون
0: هبون كليا قانوني نجلك بون كيم بون بس جلك دي كل اي بون جل كليات الطلبة كلية دي جي انت مثلا هندسي وطبي وتربية و اقسام دي ما هم يا كدو دي تو ام بيك و تاتني ناس
1: صبر و بيتات
0: جلك جلك قسم داخلي تاتني نو چون سر دانتي كدو دكرين و بلا
1: كي سال تخلص كير سيدا
0: سال هفتي و هفتي هفتي و هشتي يعني سال هفتي و هشتي من خلاص كير
1: بله اكسر تواتيا كرم كافي كرم كافي
0: سال هفته و هشتی من خلاص که نه اکثر هم نه آتین هم برین عسکری عسکری هم
1: بله
0: هنگی کلیا ضباط احتیاط ها با همین خریج برنی یه بعثی با قبیل کرد یه بعثی نه با پشتی دقاب مقابله که پیکن و داداری هم برین ایچه تری
1: بله
0: ایچه تری زان کرده ایچه تری مطاره که یل سر حدود اردن و سعودی و سوریه و منطقه و یه مثلا في صحراء که گله که نخوشه قاعده والید جویت بجنه یا لویری ها مشهوره هم لویری بون چند هی وکا پشنگی از حاد من میسل و عسکر یا خول میسل خلاص کر مقاومت طایرات 23 هی و پشنگی از حاد من نوی از تعین ببم از من تیما نقابا محامی ها دا کر من محامات کر
1: بله
0: من دست حاویت محامات کرو محاماتی گلک ها خوش بو نینگی دو که محامی گلک کیم بو ده پازده هگ بو شما ده پازده هگ یه شول که درستایی هم ند بوینه ده هم بیست هگ بو ند بوینه ده هیت مشول کن مروویت بری مجی گلمه بون گلک یه شهرزا تیای دیوالی گلمه بو اسمت عابد بو مكي طيب بو محمد صالح عميدي بو قيصر اوراها بو جعفري مينكي بو سعيد علي خان بو ببون هكا عندنا
1: في
0: سعيد ديوالي بو رحمتي رئيس محكمة اولي كا ياش من رشيد عبد القادر بو اكش مؤسسة بارتي بو وقت اخو بشتينجي رستم هات بشتینگی ناظم حویزی هات جمع او حاکمی تنگی
1: راست راست
0: یعنی تشتید مازم بون حاکم گلا گیت او بون
1: چند سالات محامات کرسید؟
0: ما محامات لویری کرد تقریبا سی سالا چار سالا جرکادی امبرین قادسیه سال هشتی

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي

0: دهوك راديو هاشتو هاش بوينت
1: فينت هاشتو هاش بوينت نا راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: بکرێت گەل هەمی ناحێتێ ئەو ژی دەفمەداوامیت یان حساب بکەانی ئەف هاتمە چوونە خەلکی ئەنینوکە سنووری ناحیە فەیدیە وەک مدیر ناحیە فەیدیە بگۆێ ئەس کۆرێ قەز شنگۆریژی پرڤەت بەم یە قەیرەوان پرڤەت بەم یعنی کۆکو کۆرێ ڕۆژانە یعنی پەتر ڕۆژێ 200-300 مراجعان بینی خەلکێکێ جۆرە و جۆر ئەف هاتمە چوونە ئەکید دەپێتبی زەحمەتەکەو پتر بیت نسبەتی پاقشکردنی بەلێ کارێکی بەردەوام یەتێ تەکرن وێ دەبەرێ بۆ پاقشکردنی و شارەوانی ژی ڕاستی یعنی وەبەرهێنانێ دەبەرێ طبعا دەبەرەمە دەبەرەکە وەبەرهێنانێ یە کارێ پرۆژێ وەبەرهێنانێ تێنە دەبەر تێنە ئەنجام دان طبعا لیژنا وەبەرهێنانێ گەل لیژنا پێشەسازی هەمیل پارێزگاها دهوکێ هەنەو سەر و کۆتیە جەنابی پارێزگەری دهوکێنە و ئەو کۆمبۆنێت خودکێن و بریاری سەر دەن هەر دەبەرەکە ئان هەر پێتبی دەبەرێ کۆپچە هەیە کو نسبەتی کارگەهەیە کێ بیت یان پرۆژەکێ وەبەرهێنانی بیت لەوێ دەبەرێ تێتە ئەنجام دان این بین جراوشا ده برامجی پام پروژه و روش بروژه پیش کرید یعنی نسبتی آوا کرنا شقا نسبتی مساطحا طبعا لجانت مساطحی جی لجانت قانونی نتین دوری ترین نخوری دیف احتیاجات دوری و دیف سیستم و تخطیط و مخطط عامی شوروانی پیش نیارا پروژه تتا کرن و تت و ابشتجی همیل بن اشراف دادورکیه دادور تت ابی بابتی پریکه که یاسایی حوالاتی داخل بنو و تیت احاله کرن بو هر حوالاتی که کبشید بی پروژه دوری انجام داد دوری آمجی اکت جناب تدزانید یعنی نسبتی دومیزی و به هر کاری که دبوید دومیسه یعنی ش آوا کرنا شقا پیوید کارگهین لیهین کارگه جد جورا و جورت لیهین صناعیا لیهی کارگه ها مثلا یا گوشتی ها لیهی یا معلبات ها لیهی نسبتی بابت تورزشی قاعات ریاضیت لیهی ملوان جهت مظنت لهين هولن ورزشيت مظنت لهين شو بلي يعني امشين بيجين بوجهرة كي متكاملة تكاملة وجي اكيد اكيد يعني اف بروجين وبرهنان ابت بريال سرهاتي ندانم كل في دبرا ما بين دانان يعني ريا كي هري باش يمدرن يدا ابت دبري
1: بل كاك عادل بابت اكيد ديتا بيش قلك بجن خلق الفيدية جيت الناوچا سنتر دوميس جيت والجهن ديتر جيت هين چند سر هند راوستي هاينا كواف پروژيت نويرت انا انجام دان بتر خلق ويري قازان جيجي ببينيت خلق مفادار بيجي تايد بجي كو رجا بطالية يعني جيف خلق كولوين او چي بتر الديفوان رينما و برياريت حكمتا كردستاني كو بتر خلق خوجيه بين او چي استفادة لبتان
0: طبعا پشتی بریار انجمن وزیران هاتی کو نسبتی همی پروژه تو برهنانیش بلی و کارگه ها کو نسبا خلکی دوری پتر هفته ساده لی تدا شول بکنه او بریار ما هات تنفیز کریه لسران سری دو میز باعتبار دو میز بارا پتر و پروژه نو برهنان لینه کارگه لینه چه این شولی لینه یعنی و خلکی دوری صد ساده استفاده لیت کرد یعنی نسبتی کار وان دوان پروژه دا زیده باری هنده هر پروژه که تیت انجام دان مثلا بگاوه یه سر پارزگاه ها دو که و بیتان پارزگاه ها میسل و بیت هر کمپانیت مهت محلی نوکید بین یعنی هر یه مهت دوره نه چو کمپانیت بیانی ناین هر کمپانیت مهت دوره نه و هر آلیات و او تشتیل بردست خلکه که دو میز یان فیدیه تیت ابکارینا بو جیبه جگر نوان پروژه
1: بله بازار اگه دمه که ها تدابش کرن که عادل سر خلک فقیری آکنجی تویره بویی که کو بخول وان دکانا کار بکن او بازاره او بازاره گشته کی و کار کرد کار نکرد
0: بازار پشتیهاتی آوا کردن طبعا ایک شوان پیشنیار این هر این مزم بوی جناب پارزگری پیشنیار کری که پارچه عرضه که باش دو میز بیت انجام دان

0: بجيجي اف اف اف زيدقابيت وقتي ده هاتي نكرم طيبت بريارة زيدقابية صلاة 2018 يجمع هاتي قيدا كرن ام سر اساسيوي سر اساسيوي وك حكمات وك شارواني امي جيبا جيت كين زيدقابي ام شين بيجين ريجوان قالا كين بو يلوي دفري وباجر هاتي نرأتن هندك عشوائيات هنا او جيش برتشا مثلا بقوا في الشال عند زيدا قوي هنا هم يشادرن يعني هم يجيو برايت ميت أورانه مثلا دومي كان عندك زيدا قوي ها بتوقتي ده هاد بنكيرن يد براين مين كردن مين سوريا نه عندك كاري وسايتي تي أما بشتي تصميم هات يا بسن كيرن و والنقش مظن هات يا دانان كاري السر نقشي تي تكيرن والديف تي تكيرن وهيج زيدا قوي نين النكار زيدا قوي تي تكيرن شيء أكيد يعني
1: كاك عادل
0: تعمل سالديف بريارة رقم 2018 قانون الجنزات
1: بل كاك عادل جلك الفينا وشي جلك بيكاتي تين بونو منما قوتك وشاريا همان دم دا بيكاتي خشكو برايت كريستياني تين عربت فينا وشي تين هين چند سر هندي راوسيا يعني بونو منا دمي در باز بيك داي كش گرفتي خلقي باختمي ريكا كوندي بو همان دم دا الجنبور و جهندي تر هوا چاوا داد پروريا كر بونده بشن خدمت اپیکاتی وی دوری بکن
0: دوره ما دوره که یعنی امشین بجنیتا یعنی وکنو بین بی سنوری قد حکیم یعنی هشین بجمتا چه سنوری نین یعنی بمتا افرتا خوالا سنوری نحیا فیدیه نه و هما اوانه یعنی هشین بگر از موضوعی که هشین بود جنابی تا طرح کم یعنی سیطره آلو که تو بگیر حتا تو چه سیطره سدامیس هم وک نحیا فیدیه ما خود کنی راستی احتمال سنوري قزا بيتان سنوري نحيا كدو بيت لخلقي وخلقي مياه يعني خوضش حكمة هريمت كان دس خوب جهين تيبو وواكرني يعني اشين بجمتا بقوة سنوري فرمية نحيا فايدية حتى صيلوة فايدية صيلوة فايدية مثلا تشكراني بچيو داكو وجنبورو كاني شليني وبدريكي يعني تلعزسو من عروي منطقي وحتى تشتا سنوري دوغوطا وسريشكي او همي حکمت هاری ما کردستانه اشراف السر کرد نسبتی پروژه و خدمات و هاری کاری خلقی یعنی نوکه بگاه به کاره با وان یا به دوری همی اغاز بگاه بو جناب تا بحث کم همیش لای موکی در حکمت هاری ما کردستانه تخبر کلا پروژه توانه تاوه هبی امی کلانا بیده توانه ترتوازی همی حکمت هاری ما کردستانه
1: خلقی به ما هریمه خلقی کردن و پیکاتی به دوری
0: همی خلقی ما یا کردی ما یا مثلا بنمیزینا مسیحینا شبکین فیلینانی يعني مشكل كوكينا مشكينا مشكلة تدخين
1: عربي الناوچينا
0: همي قابا حكمة تهريما كردستان بخوب خدان ظانيد بويت يو خلشي خلقي ميا لو رادي بيني جالك جارة ديت مثلا جورة مبادي بيني معاملة كازيت مشينم يت يل سنوري كاني شديني هاني سنوري مثلا خطاري يعني احتمال سنوري داري نينا لي او خلق حتى مختار توانجی یعنی موچیت مختار توانجی مختار توان بگاوه موچیتان پارسده ها دو که دست یعنی براستی یعنی احتمال افتر قضا تلکیف ونجی وک رسمیات بس موچیتان پارسده ها دو که دست چونکو خلکی و خلکی میا و پیتوی هم هاری کاری هم که اینو که بگاوه جنبور کاری جنبور همی نسبتی پروژا نسبتی آوه نسبتی آوه کرنی نسبتی چکر ناجادا کمالگی ها که سرار خوش بیا بس هم وکره ببریا ناحیه هم ویکاری همیه بود که بله. حتی پلانت خوشی دا وکره ببریا ناحیه ویده بریم همی داخلی پلانت خواستیم کانی شدین بیراوان ارتوازی شبکوان آوه شبکوان کاره به همی حتمت هرمه ها بیارتی ها تنفیز کرید بدری که هر وصا جنبور هر وصا که رانه و داکا بیرتوان همی حتمت هرمه کردستانی طلاک مجمع رسال احتمال بده ها کیلومتر آیش مدیره چهار میره ترتوازی حکمت هریم کردستان دو کلان دو مختار حکمت کردستان مجدده استقبال کردن و هیلوانا کاره به همی حکمت هریم کردستان بود که راستی اگر من پیویا میسل و احتمال وضعیوان زور ده خراب بید یعنی وقتی گل ده برید دی لو را از شین بجمت یعنی سنور نحیا فیدیه هم نشت به سنور تحدید کری یا چهار نقطه هم و اول هم جدار کرید هم جوه سنوری داد کرید بو مصلحتا گشتی بو مصلحتا خلقه که دیجی
1: بس
0: اجبلي عندي جيكو دوميس فروجي يعني وقت دوميس مثلا بقول لهم شنو بجنا تبران عربيت تدا عربيت ما جيت سكور جورا كان ميتين عربيت خوجيت اصليت وان دبر الدور بحرام ميسل ما هي براين ما يعرف أو أبي مثلا بقولش بغداد هاتيش بغداد هاتيش حل هاتي يبشت 2004 رفيش برد شوت يا دبري كريستيان جي هروسا ما هنا ما قندت كريستيانا ما هنا وما هنا كريستيان برايت ما يتوختي دا بغداد هاتين هاتين منطقة كنجي بوين براين ما يتزدي كردي ما يرخي سوريا هي كردي ما يرخي يعني خلكي كي مشكلة دا يعني واري احتمال مثالك از بيج ما جناب تيباري تبشاسي كودوميز دبيني يعني خلتك كزور مشكلة داية بس بيجيب عربي تاخذان مسيحي تاخذان كردي تاخذان يعني سوريا دي جان يوي دباريجي
1: نشاد
0: عالم كي وكي بيجن همي هاتي البن سيبرا حكمة هريما كردستاني امان سلام تفريقين يعني بقاوه اكنجي يه خوده دوميز يه فيدي حالي بحالي برادرك احتمال هات بيش باب الانحل الويري اكنجي بتي هاتي بر سيبرا
1: وحكمة هريما كردستاني
0: هريما كردستاني حالي بيجي بحالي كدية لو را سنوري ما سنوري كي جالك بر جالك برفرها بس خلك كي جالك برانج جون
1: جون خبري بد بد بلي أمل دمائك جالك سباسيا بريس كاك عادل أمين ريفا بري نحيا فايدية كين كول سر وان كارو خزمات الحكمة هريما كردستاني البين هاو چه انجام دن همان دم داو قلو قازندت هاولاتي جي مشيا بجهن ريفا بري نحيا فايدية زور سباس دم باش كاك عادل
0: جالك ممنون أجي بريكا راديو و
1: داخل
0: خلق دفري بشتي وكي مبوتي هات سيطرة ألو قام دسكت كاين حتى تشتا سيطرة سكري ميسل دو مهيك خال السنوري ومنطقة همية نوفي أسباس يحكمة تاريما كردستان كاين كابينة وأفرنج هاري كاري وشكرنا فروجين بردوان كور ناحية فايدية نوفي وقاوه قاوه جي شورش آبا كرنية يعني شورش فروجايا لناينا راوستاندن جبلي وي و اف اف طري هندي برفره يسيبره وصو برفره وخل همي يعراقي هاتي الفيدا غري وكنجي بويا
1: يسيبر
0: حكمة هريما كردستاني
1: جل اكسباس دموش
0: و حكمة هريما كردستاني كابينا نهيو سباتيكا طيبا جيبو جارز جالي زحمتا قزوك ويدا بريد باتو هاري كاري ميا
1: جل اكسباس دموش زور سباس دمي در باز بوي قهدار ادما بوي

0: استنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نفمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نفمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرامنا چي صدف سلي بش جيات هيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف اش براند نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانية و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: The Hook Radio #5 #5.me.
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكا افري صدر تني بو صدر

0: نا بوختايا اوب باش ترين موبيليات بوختايت هاي دهر الوري تستكفي اواش لايكي فيجو اكسسوارات النافمالي بوباتن رازاندني وافونتشتا هما ديكورات شنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جيوتي بتب دوشاكوفا دوشاكو بوليف جبراند النايو بن صدف بوسخلام يولاشيتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوت
1: والله افرين حبينا تاكوشترو قازانجا تزيداترا خدا سردار كي بريكا واتصابي فريكا ودرفاتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سيجاشت نايب وسترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده ايس كريمن بكر

0: دستت او فيستي نابوخچه يا اوب باش ترين موبيليات بوخچويت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي في فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيو تيبتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

عقد بون ابو بنو تذلالي تروش بياني تواقباتي محكمان ودائران ودولتاني هاي عقد بون ابو بنو تقصابي سرين حميلي فاتركاني عقد بون ابو بنو سريح بسلامة مامبو جبر حجمتنا تركان تنحب يائي احمد وبراتو قاشا خوف فيراري.

العقيده مالا بابي من وانت دلالي ملحنا بابا بمالا بزمامة خائر خليلي وزمان ما سمايلي حجي مدري واسجعي قايم مقامي سيرتي والي ديار بكير عقيده مالا بابي من ومدي بداري رشاش اشخرا باقرداني شادشي دي وحمدي ويسكان بابي فايق وطرحو تورني مالا اتشتو وني دلي مدوي دائم پاکت اولی هاویت بو لاش زابطانو معاونا کشت بو هیلا بو هلوی میدانی مرد بوای سنجارا بموایل بری باشه دا گود یم روشه

رابنم رابنم رابنم رابنم أزبر رابنم وتيل وربني وزيب قافد باشم تالي بسعة تهد باشم تالي كشه دينامك وطحري بوزي فيازي سر وشافي تيب خيليم وكشه تالي امقو وزيب فقير مالي منينا وتشتيم هنا حفقه من حفراكيت هنا وزير حفتاج بدلاكات تالي

شكو ديوان ارينا خاري وكي بجواري دوستي نابي بالخو دا تنبيرا خدا فقنجي بجرينا خوكي گلی جامرا محمد درویش گریا اوی دسته خلدار تفنگا خدا بی حجوم بردامو ازید بی حسن و عثمان ما

0: حما قربان هلاي لا وزرقامي
1: دي برنامج ابرودا دي بحث جروكا موسى خاين و ستيان احمد عيسى كاين
2: دي مرا مرا مرا و خاين مرا و بي بي اخ مرا و ظالم مرا و هاي ده مرا

0: قايشة بولندي من اللي موسى خايم كتايا بوش ماري دينو ماري نو بطارة بوك نقوة دلو موسى خايم نايا ولا روجي قوامي قلت حفادة تحميلا كنا فانجا وان بوش ماري آيا هم اخسي اوها آيا
1: ستيا نعمة عيساجي كتكاكا جلك جوانو جهاتي بو و بآساني بكسي رازي ند بو بشتي دمكي ستيا نعمت عيسى موساي ادبينيتن موساي ناصد كات حزد كتن خونزيكي موساي بكتو پيوانديا ادگلدا درست بكتن جلك جارانجي دما موسا اجني چيرت هات ستي اشناف بازي يان اجكيني درتكب داكو موساوي بمينيت ايدي هما ستي خوكرا بيريا بازيو نهيلا جاريو خدام بچنا بيري بذيري كشيا روجانا موساي بمينيتو جارانجي دما ادبو وقت وگريانا موساي ستي ادكتا ريكيو هيدي هيدي هات حتى موسا ادگهشتيو صلابت كري لي موسى الجل نتراوستيو الجل نتاخبت انكو اخبتن الجل دا درش نتكر موسى زاني كوستي حاجت كات لي جبر دابو نريتاو جبر جونديانو جبر بيريا الجل ستي نتراوستيو جلك الجل نت اخف بل هردم خونزي كت كرو خوني شادو ميراتيا خو او كش خا خوني شادا انكو هردم عقالا خو اتناف خو زيدا خات كرو ساعتا السر دستي خو نشادو دبانجا بطنشتا خو بات كرو خو وكي ميرو سوار چاكو ظلامن جهاتي و خدان شان نشادا البيري ستيا نعمات وقتي وان تشتا الدف موسى بينيتن پترلي عاشقت بيت ادويت موسى ادقل باغ بيتو دو پيوين عشق جبو بيجيتو خود يار بكتن كو اوين داري ويا لي موساي ونكر انكو خو غلق نزيكي ستي نكرو ادقل دان ناخفت ادوي سترانا موسا خاين دا ديسا ناوي ستيا نعمات وكي دي غلق سترانا مدا مغوتي كو غلق جارا جه وناف جستران بيجيكي بوستران بيجيكي اتهنا غورين لورا الويريجي ستيا نعمات عيسى لهند عردا به آسی اتهتا گوتن ابجا آسی بیت یان ستی بیت هر ستیا نعمت عیسایا لوراجی مگوتی آشقت بیتنو حسکتن کو موسا ادگل دا باغ بیتن لی موسا پشتاخو دتی جاره که موسا ادبرا چیت او دربازت بیت ادگل نا آغ بیتن اجبکی مگوتی اجبر دابو نریتا اجبر گوندیا لورا آسی یان ستی گازیت کتی مره مره انكو نچا نچا مرا مرا خائن مرا ببخت مرا وس حاليام اجدر دي ترا گوشت جان من حاليا هستي والا خينج دهرا كرورا چنگل مقوزاق بگرا بباج خورا يان گش ببا اجمن هرا تنظاني اس بيركم دارش كسيما از گنما اش من بگرا
2: لطلاق خودی کوکا کوزل خندیلو اد سیر مرلو جبو خودی یه چبلی مکوزه گی بیش خورر یا واسکیش ببلو ایش مرلو ما تو نزد کس پیله کم داریش کسی مگس گویا این مرلو ایش مبیگرلو حالا خمری مل دورا خمری لو اد تبیگرلو ارد لیم دید تبیلو وی مناگرلو آی دمری مرلو وی گس بیترلو جبو خودیب چبلی مقوزا غیه بگرلو ای ببشورلو
1: چند روژان حسا درباز بو روژه که دما موسا شنیچیره از زبریتن گو پس کیویه کشتیو گلکی بجوش و

وزيب قزرا بابي سدي خاتون هيكت موالي منو بشود ديوال برابي وزيب قزرا بابي سدي خاتون هيكت بشود ديوال برابي بلا خودي وافانا كمالا بابو براكي سدي قان احمد عيسى داري كبارا برس بيفاتن وبلي دان النافي او ستي كيفانت قد بيش موسى خايني منو تسبابي جا خوبانا دبزرا بيت بكوشي يقش كروبابي بيجس كلي جاوي سدي قان احمد عيسى كوجرا جنابي خاتون

0: بيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اواش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش يوتيبا تب دوشاكو با دوشاكو بوليف بش براند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه وبهوتي
1: والله افريقيا وشترو قازانجا تزيداترا هدا سردار كيب ريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنافيا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سي جاشت النايب و سي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده ايس كريمن بكرا و ايكي بلاش
0: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدر تني بو صدر

0: دا وفيستي نابورتشايا هوب باش ترين موبيليات بوغتشايت هاي دي هر الوري تستا كافي افاش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا حما ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جيو تيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوريد استكفي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افونتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 4

0: علامات ونشان هبون مفاصل بقيري دانا اكش وانا مثلا اكوهات نصح احساس بايشان مفاصل تخد كرين دستا بيا انجي هات اگر هاتو نخوش مثلا احساس بورمينا دستي هبو انجي رقبونا دست هبو طيبت سبيدهيا اوه اكش وان علامات نشان تهندن اكو نخوش دويت سرطان دكتور روماتيزمي بكت چنكي باربتن وان علامات وكي مقود رقبونا دستي ايشان دستينا ان بيانا دقل ورمانا دست بيانا دويت نخوش سرطان دكتوري بكت
1: وشا دكتور اواتا اماجا بدايا ورقبونا قهان و مفاصلة اوه حتى چند اگر بردان بي اگر هفته یک بیت یانجی پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن یعنی چند مده یا درسته
0: بله وکی ما پیدای که اوه اکش علاماتی تنخوشی روماتیزمی هست بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش رو بیتشخو و احساس کرد که لشوی رقه و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتري سي خلاك اب مينيت اغا يا جرينجا جالك اكش وان نخش كو دفيت نصخ سرطان دكتوري بيكت حتى بينش خلاك ان دخ خلاك اوا تشتكي روتين او اعتيادي يا جالك جرى هكو مروف شو لكي جران كربيت انجي وسط يا بيت دي احساسي برقبون سبيدا يا بيكت بس با يا بيت فيا هكوش سي خلاك بردام بغو اف حشك مونا دفيت سرطان
1: كان روجا اجر بردام بي روجا كي دو روجا اجر خوب دو روجا جي بيت شمشكينا
0: هكا روجا كي بتني بيت ان دو روجا بيت كم تري حفتي هيك بيت أبا نتشتكي جالك روماتيزم بغيري ده أشكي نخوش روماتيزم بارابتر نخوش مزمن بيجا بارابتر أبا دي تقال نخوش بميني چهار حفتي أو حتى شش حفتي أو
1: مالا دكتور أمدي چو زانين كسك احتمال هاي أبي بيسارد ما احتمال هاي أف كسي هاني كسك دان عمرة
0: بل
1: احتمال هاي غاز نشن ديت كتن جمجي توي يانجي جوكي توي بي توي تيشن دي چو زانيتن أبي هاني شبيراتيه يانجي دیم چه اوزان این افکاسی هنه احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی؟
0: بله اوه او بسیار اکی گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیگل عمری هندک ایشین مفاصل زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیزنه آنجی صافانا گهان و مفاصل های عمری جحلینی باربتر ام نابین زیکا بن 40 سالی دا کیمه گلک بس با دگل عمری پتر زیده بد ایشا کادی جی مفاصل و گریده یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنی هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گل گل که کمه ایلا نکه نخوش درمانه که بکار بینید که هششت چید کد بوی چید کد بس تایبت و تایبت دگل دان عمرا ایشن مفاصله بارا پتر استیوارثرایتس آنجی صافانا مفاصله یانجی استیوپاروسس هشست العظام
1: دکتور اف کسی تا بحث کرده و استیوارثرایتس نشانه توی چوانه و اف کسی دیه وی که هستی وی پید ببیتا و استیوپاروسس جواز جوانا چیه؟
0: بله پیتی بونا هستی آنجو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زیکا معرض بید که بشکی تراستی يعني احتمال
1: هذا هنيش جهت ودي دي شون ده
0: بارو بتر بارو بتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خدنا كات انجي مثلا بتحسيت وسر بش تاخد كافيت شني فقرات بشكين انجي دست بشكين باشد بزني كوليس فراكتشر بارو بتر نخوشين اوستيوبروسس بي علامات علامات اللي ديار نابن راستي بس بو هستيونا يا بيتيه
1: تمام
0: بيشتي شي
1: يعني زيكو تشكيت تبع يعني
0: بالضبط زيكو تشكيت ويا قالك فرا ويا جرينجا حسب اي سي ار جايد لاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم انا صح بيشتي شي صولي فحص بيتي بونا هستيد فيت صالونا بكات بريكو ديكساس كان ركاكا فحصك يا اشي
1: باشه دکتر تا بحث شانا مفاصل ها گشتی کرد بس اگر هاتو کسی که اگرم بحث چوکی بکن چوکی وی تا دید مفاصل وی چوکی تشتو اپ استراحت اف شانا نامینید او هنه چت گهینید
0: بگو من اوکش علامات تهند نینکو التهابت ناف مفصل ده یا هی چکی اكو هات و نخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بتر زيده بو ابد بزني ميكانيكال بين يعني ايشانا بندي فجريدا احتمال وتري موصول احتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اگر هات ونخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كير وباستراحه ناتشو ابا بيجو مانكو اكس علامات التهاب مفاصله فيت نخوش سرطان دكتوري بكات والتهاب مفصلي دات فيت زيكا بيتا تشرا سركرام
1: بله مش دكتور كاسك هي احتمال هاي المفاصل بيونجي جهيتوي
0: بله
1: دي بيجتن وكي دنگه كي نيون قرقرا كو جيتيتن
0: بله
1: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر پیتوید که تفکسی هنی سردان و بکت یا جی تشتکی سروشتی و هنی؟
0: هندک حالات تین ابت تشتکی سروشتی و راستی هندک حالات تین جی نه هک اگر هات و نخوش احساس دنگیت دنگ کتیت قرق بزنیت مفصالیت خو و ایشان گل هبیت و فترک مود گل نخوشی مثلا ششی بابوری اكيد ابا يوم احتمال اكو نخوش مشكله كا هيد مفصلي ده بس با اگر هات ونخوش احساس بايشوني نذكر وافدنجا جار يعني احساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركه نخرنا ابا يا بيت فيها نخوش بتني رياضه بكت ورزي بكت با روبتر ابا صزبونا رباطه هاجي صزبونا وتري عضله نهمي قواكو افدنجاكو يا
1: يعني بيت هذا نشانك بيت بودس بكاروماتيزمي اف قرقراهاني يا
0: هندك حالته بلا هكو بردام بو فترك شش هيفي بوري يونجي هات ونخوش احساس بايشون يتكر تقال في دنجي بلا هندك حالات تاين اكس 1 متلازمك بزني هايبر موبيليتي سيندروما او جي يعني اكس 1 ايش مفاصله بغريدايا وبروماتيز بغريدايا بيت نخوش سرنا دكتور يتكر
1: بله باشه دکتر کسک هی ایشانو گهان یا هی و دگل هندی جی تایا بود روز بی دگل هندی جی دی بینی احتمال هایی که شا خواهش دزده و ابشوی گلک خواه دانا هی اف کسی یعنی جبر چه دوید سر دانا و بکت یعنی این چه این بینند که اف کسی یعنی توشی چه نساخین گهان و روماتیزمی بیه
0: بله ایشان مفاصل پهبون توی و پهبون کیمبون لشیه و اکو نساخ وزنی خوز دست دای او اکش علامات بزنی رد فلاگ العلامه الصورة یعنی لازم نخوش زیکا سردان دکتوری بکت بلکی خود نکت او ایشا که گرانجی یا گریدای باشه چکی گلک علامات تهین نساخ اکو التیاب مفاصل بوی چی بید و اف علامات الدف هبن عند جرى بندي بغريدا اون التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريا احتمالها هاي انجي التهابك بندي بغريدا يكو كانسر ديال هبيت احتمال
1: مالا باش دكتور شنا صاخي هنا طيبت يعني غريداي طيبت من ديال وافا واكو طيبت من دي جهان روماتيزم الجهه يعني خو بغريتا دورو جو سيرو جو هطب دا كلينيكال دفا الجهان دي وكينا السخين دي دام لداس فيتن قصة طوري بكاتن يعني اگر قصة طوري نكت احتمال هاي چند دلم جميري كت كيم داف كاس يعني خود نكت بمريتن طيبت من دي وكينا السخي هنا بشكلي
0: اغلب حالات اشين مفاصلة وروماتيزمي راستي چما ترسي سر جيانا نخوشي نين اكو اكسر جيانا خوش دست ذات براستي بس بيگو من هندك حالات تهين يعني نخوش هكا بقو اشا روماتيزمي هبيت اشين بجم اكس 1 نخوش جي بزني اس ال دا ذيب الاحمرار يا ان ايشا غورغي صور اگر هات و يعني اوصى بشنيشكي نخوش احساسي مثلا بلند بونا ضغطي كير و بيتوي بارامتن طنشتاويت ايشان اكس علامات تهند ناكو كليت نصاخي التهاب كفتي السر و دفيت زيكا بيتا تشارا سر كرين قل طوار جي و بلاد بريشر انكو جي فشارة خوني بيتا تشارا سر كرين يعني درس كرين بريكا مضاعفات نخوشي بو نخوشي
1: دكتور اف كاسي تا بحسي ايشانا يعني نصاخيا گرگی سور کرده و اف نسخه تا بحث کرد با چه نسخه و نشانه توی چه آنهایی
0: احتمالایی؟ اف ایشا یا پندی بگریده افرتا بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نسخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا بمنعی فگریده یا منع لشی مروفی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت والتهاب روماتيزمي تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشي
1: جدا
0: بله هندك ايش المفاصل بيند فيجريداينا كو ويروسيا يعني اكو قدي داي اف اف اف نخشيات قال نصاخيه بس بودي اعراض ونيشان تو ديورنا من حطا مثلا 20 سالي هندك تين حطا 30 سالي هندك تين حطا 40 سالي هندك تين حطا 50 سالي جي بيجي اكس 1 اجرى راسي.

0: ئێشی تەهێنجی نەخێن نە هەما بچکیوی هەکو خودی دۆی ئەما دیدگەل بیت یعنی نە یا فەرزە نە یا شەرتە تشتێکی ڕئیسی و هەکو دەیک بۆب هەبن شنی بچکیوەندی معرض بیت هەندێکی تەین حالەتی تەین گەلێک ئەمید بینن و دەیک و بۆب نەخۆشی نۆرماتیزمی و تەبیعینە چ مشکلە نەبن و بچکی توانە جی تووشی ئێشن مەفاسڵە و ڕۆماتیزمیە نە یا پەندی بەگریدا ئیل لە دەیک و بۆب هەردوو هەبن
1: وشە دکتۆر پشتی نەساخ قەستاوات کەتەوە پشکنین بوو کرن و دەرکات فعلان وی ڕۆماتیزمە هەی یۆنژی نەسەخێن گەهاب کۆرینۆنە دەرمانە چەندۆ گرنگە کەسیانێ یێ بەردەوام بی بسەر کۆرینۆنە دەرمانە و وتگەل خۆ یعنی بهێلیت
0: بەلێ ئەف پرسیۆرە گەلە گەلەکە گرنگە ڕاستی یعنی نوکە ئەس بژمە نەساخیت خۆ مەسەلەن هەکو نەخۆشیەوان یا دم درێژ بیت یا مزمن بیت ئێش مەفاسەڵە بە هەندی سەر بەردەوام بەسەر عیلاجی باشترە ڕاستی بۆچی چکی بگافکی عیلاج دێ ئیلتیهابی کەم کات عیلاج ناهێلێت مضاعفات چێ بن چونکی گەلەکش مضاعفاتت ئێش مەفاسەڵە نصح حولي بينا حسيت كا كانجي مضاعف هادي جبن شنافدا اندامي تلاشي وكي كيلي ميلوك هستي دل شريون خربي متاثر من شني نخوش دي دي, دي احساس بك في جاب بالي كم مضاعفات شبن يا فر نصح مثلا بردان بسرع علاجي خو وراس كو علاج دف خو براس نيت نخوشي محتمله هيك وجارك هادي التهابات نافلاشي دا قالك زيد بيت و مضاعفات ايش مفاصل روماتيزم يكو خراب تلبيت
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هاف جي قالك نسخين افيت شكاستن بدرز بي قسطومات يعني بسره مو مدرز بي اف كاسن شكاستن هاي بل كان يو بي تي في سر دون واجب كان وكو طيبت من دي جهان روماتيزم
0: بل يا فرق نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسنة كي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهمة دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بجت مانية خلاص من ياخو عملي كري وخلاص از دي شيء مصنينة خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت جوكادا آن مثلا شكستيني كربيت يا قلق قلق يا فرق ونخوش بشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصلي درز بيت يا بهز بيت اف مفصله اف عمليات درز بيت يا دويجي دو مفصل جي ضعيف نبن وتري عضله ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جرى نخوش دي عمليات كات واهتمام نادت علاج طبيعي باستفاده رك من بيني نخوش احساسك ونشط حركاتك ودرست دست تخو بكات اون بي او بكات دفاع نوع عمليات تمنيت ودي حشك بونو هستي بيدا بيت مفصل وجهان مفصل ده ومصول جديد ضعيف بجو فر بردون بسرع علاج طبيعي ودي نوع عمليات تمنيت كودي كان يحتاج بيت
1: باشا دكتور ام دي هنا بسيوره كودي احتمال هاي بتشكو غريب بيتن
0: بله
1: نسخ هاي ما قهلي بيتناف وكي بيجي كمال جيدا
0: بله
1: نسخ هاي احتمال هاي خاموكيون جي قلقي وبدرز بيافكاس يعني اش بلي قصد طيبت من دي نخوشين داروني ادفت قصد طيبت من دي واجي وكو جهون روماتيزم بكات او هاني روستا بسيرا
0: بوهند بلا افا يا روستا بوهندك حالات تهين بلا يا فر نخوش اكا مثلا نفسيته يتك شو بيت وقلق هبيت وستريسك هبيت أبا يا فرس أردنا دكتوري مفاصلة بكتش كي هندك نوعة إيش المفاصلة بحندي بجري داينو راستي إيش وان إيش هاد بزني فايبروميالجيا التهاب الألياف والأوتار حول العضلات والعظام أبا يا بحندي بجري دايا نخوش دي إحساس بوسطياني وسطيانا كبردام كات دي إحساس كات كو يا بردام يا بقلقة نيا راحة دي إحساس كات كو مثلا سيريشانا كمستمر هبيت بجو يدرس او نصاخ مثلا بتني سرطان دكتوري يداروني بتني نكت لازم مثلا سرطان دكتوري مفاصل اجيب كات مو عندك حالات خاصه تاين دا مفاش علاجي دكتوري يداروني ببينيت ومفاش علاجي دكتوري مفاصل اجيب ببيني
1: بله باش دكتور ما بينو كباس كير يعني اگر ام بين بسيوراكو ديب كاين اف كسي قسطوات كان نصاخ خايا بوارز شي بوشت اللي بتوب استراحه خراب بی طیبه تاوید مشکلیت یانجی کشن پشتی هی؟
0: این استنه گستم که مقصدات هکو ایشان رو پشتی هبید و به استراحت شو رسر نبید
1: نه به ورزش باش بید به استراحت خراب یعنی که الدم استراحت خوب کرد پشتوی خراب
0: تر بید
1: بله
0: بله اكيد يوفر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو تشور سركت نهمي دوما خو بيلي تبي فيها حبكه يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيشتي بورو بتر نوتو ستادي نخوش بتني محتاج علاج طبيعي بينيدي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلي همي دوما بيفيا درمان انجي شرنقا انجي عملياتا وكي موجود نوت الصديش مثلا شلون بيشتي بربتر تي تشوت سيركرين بعلاج وبشرنقة وبعمليات بربتر دي محتاج علاج طبيعي وبوريزي بتني
1: بلا باشا دكتور اف كاسين مشكلة يعني كيشن جمجا بدرز بنو روماتيزم
0: بلا
1: كاساك اگر شش هفتي يعني هيفو اي كي دو قصطواب كت كاسي كي ديتر دي بيني شش هيفو خو تخيل كر ده بو بو بدانا چهار سریه ده چی جوازی های بیت او پا شروجی دا ده او هر دو که چهار سریه و که شده بیتر فایده که تو او جبر چه
0: بله تشتی که های امید نخوشید مفاصل ام بیجنی treat the patient as early as possible یعنی دوید نخوش
1: دم لدست
0: بالضبط اچکه هندی خو تأخیر که مضاعفات نخوشی بترند كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرنا دكتور يبكات زيكا بتا علاج كريم تورا سر كرن مضاعفات مستقبلي كم ترن و كنترول في التهاب روماتيزمي جي اشم بجم صنايه ترى با هندي تاخير كي دي مضاعفات بتربن وكنترول في التهاب دي بزحمت بيت والتهاب دي بشتي فتره كي دي جوار تلتت
1: باشا دكتور اف اف نساخن يونجي اوجن كي دو دوغيون
0: بله
1: اگر هاتو مفاصل تو يونجي جهنوا ايشان
0: بله
1: او دو كنگي زان تو گوران كارين هورمون انا كنگي بيت دو فتره دا توشي نساخن جهان روماتيزم بيت
0: بله دوگیانی دو آفرت یا فر نخوش بزن که کنگی دیسران دخوری بکت بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی ام بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه تشتکی روماتیز بگیری دا ایشان هم مفاصل بتنی ش اگر هندی آفرت مثلا وزنی دی گرانتر لبید پشتای دی پتر ایشی تش اگر حمله يعني بارا بيتر يعني يا هرمونا وغيري دايا هرمونا كاتنا فلاشي افراتا دا تحملي دا زيدا بيت يعني برولاكتين و بروجسترون ابا والي بكات كو ماصل كتير بتاكي سستلتن رباطت وي وتاري عوالي سستلتت وجاج بار هندي ايشان المفاصلة ويت ات ات ات بشتي خاصة ويت بيا بارا بيتر فيزيولوجيكالا محتاج هندي بتاكي مستراحة خوب كات خوش شولي بزحمت داتا باش بيجيني وفحص او باروبتر نت محتاجت في او ديدا تشكي باروبتر جي اشعه نوتش بيت بيت يعني ورقتن تحملي دا جا باروبتر نخوش ام تشكي عندك نوع فيتامين ام بو نخوش زيدا كاين عندك تمارين نشا افرت البدين وباروبتر بي درمان كو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جي نبد
1: باشا دكتور نسخه خارنكي بخود ایشان جمگا آن مفاصل رو درز بیت یانجی درمانه که بخود پاکو سایت افکت کارگری نرینی درمان یانجی خارنه
0: بله
1: که پشتیوانا بخودن ایشان ها گه ها بدرز ببیت
0: بگو من او امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشاری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی روژانه امید خوند مال نه بارا پتر نخوش توشی ایشان مفاصل و روماتیزمی نابن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوان عاملة انرجي درينك يعني راسي يعني ريد بولا تايجر خاصة ناف جحيلة داي افتشتي بلاو بابو يجالك سموكينج هابت جي يعني هكونا
1: كيشانا
0: جيغارة اكيد بس كو خارنا صاخلم بارابتر نابنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان و درمان جي
0: يتايب درمان اكيد بيگو من اكشوان درمان پرنزولون غلق درمان دي خاصة هكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بو فترة قدرش بكار بينيد يانجي بس هما خوهيلة بيفيان مساكنا فترة قدرش اكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت أبد بنا أجري هندي كو إيش المفاصل لازم تلقيها.
1: مالا دكتور أمش قرأت يا دمائي كي بو بيسأل ما تشيا ماكو طيبة من ديك هون روماتيزم.
0: دا خوازا ساخلمی بو همین اخوش ولات یاد کم و همین سلامتی بو همین اخوش یاد کم از حس کم خو کسی خو اهمال نکرد ابیک از حس کم همی خو نهی لند پی ویادر ما نبتنه اندک تشتی سر و بلا مروف بکت وکو تمرین وکو خارنکا ساخلم
1: خود دیر بخنش انرژیا
0: بالضبط
1: کشان آجگاره
0: کشان آجگاره چکی اول گل کار گرینگه چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم بلا همی گاوا نخوش خونه هلت پیگا در مانا بتنه و انشاءالله اف دیداره که مفایی بید بو همیا و دا خواست سلامتی بو همیا دکن انشاءالله
1: خاله گلک سپاس دکتر بله گهدارن رادیو دوک بو ویجاری جی هم حاطی ندیمایی که خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره ناوه خوب ناوه ها بخیر هاتنا دکتر سلیمان و عبدالله طبیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی هر وصا ما مستال کلیجا پزشکی زانکا دوکید کین حتا اما هین و جاره کدی بمینن بخیر.

الهرجة كي هلبن جهدارن زدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نفئي كجبو بيش كش كرنا خلقة كادي يان برنامه كدي جه برنامه هوا هرسترانك چروكاكا موسيقى

يعني ميسو هندي هند ترسيا بابو برايت ستي البربونة چار مروف لورا ستي أبنده بيگوت نوايا دلال نوايا دروينو نوايا نب عقل خاركرنا نوا مالايا نب چيتو پسني نيبا كچكو بوكايا نب ساعت سردستايا نب قابور دبانجايا هيلال من اخسيري مدقو اگر روجكي لمنو كنك دلو موسى خاينيم بقومي جمالا ميرا جمالا جربايا منت زاني كو او كوپك سر دهلايا.

0: صغير. أنكو حيفا من أوى كزي بسكت من يتصورو صوصني لآقاري أبدارو دبيا ياندارو تراشا وبمينن دبندكا دي دار بجيت أوي أوي موسى خاين موسى خاين مغو نب زرطاي نب ورطاي نب كلوس خار كرنا أنكو نب عقال خار كرنا نافا مالاي نب زنجيرا سعطال سردستاي مغو قي طباب قطو عبدلاي مغو قي تشربانك ملاي چوا تستيا نعمت عيسى هشتو ترابياي
1: موسى خايل مغو نبزر تايل فورتايل نبكولوس خوار كيرنال نظام لايل نبزن جيراس عتيل

شبلك ندو دل إبراهيم أمره دله من دخوازه دفي من دخوازه دعوتي إذا هاي

0: تذكري خرج مراتي جي اسكندر ونا عنتقي زي حاب حري جبناني هبرتي اذا هايدي اذا هايدي اذا هايدي حسرتو كدر هادلي
1: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

0: جحيل بيت اني كيجيب عامر بيت ديال العمريه عندك ايشن مفاصله زيتر بيدو من اكس وانا مثلا اوستيو ارثرايتس ام بيزني انجي سوفونا سوفونا غان مفاصله يا عمري جحليني بوربتر ام نوبين زيكو بنت شل سوليدا كيما قالك بس با قال عمري بيتر زيدابت ايش اكاديجي اب مفاصل و غريدا يو غرينغا خلق بي بحسيجي او جي اوستيوبوروسس ام بجني هاشاس العظام بيتي بونا هستي طبعا بيتي بونا هستي بو جحيلا قال قال كا كيما الا انا كان اخوش درمانه كي بكور بينيت كو هاشاش ريتشيت كات بوي تشيت كات يون بس تويبت تويبت قال دان عمرو ايش مفاصل بورو بيتر اوستيوارثرايتس ان جي صوفونا مفاصله يعني اوستيوبوروسس هشاشه
1: العظام دكتور افكاسي بحث كده في اوستيو ارثرايتس نشان تويتشونا وافكاسي دي في كو هاستي وي بيت بيتا اوستيوبوروسس جواز جوانا تشاي
0: بيتي بونو هاستي ان شو هشاشه العظام بجني هاكو هاستي زيكو معرض بيتكو بشكي دراستي يعني احتمال
1: هذا هنجي جهت ودي دي شون
0: ده بورو بيتر بورو بيتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خدنا كات انجي مثلا بتحسيت وسر بش تاخذ كافيت شني فقرات بشكين انجي دست بشكين باشد بجني كوليس فراكتشر بورو بيتر نخوشين اوستيوبوروسس بي علامات علامات اللي ديور نوبن راسي بس بو هاستي وانا يا بيتيه
1: تمام يعني زيكو تشكيت تبي يعني
0: بالضبط زيكو تشكيت ويو قالك فرا ويو جرينجا حسب اي سي ار جايدلاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم انا صح بيشتي شي صولي فحص بيتي بونا هاستيد فيت صالونا بكات بريكا ديكساس كان ريكا فحصك يا اشياء
1: باشه دکتر تا بحث شانا مفاصل ها گشتی کرد بس اگر هاتو کسی که اگرم بحث چوکی بکن چوکی وی تا دید مفاصل وی چوکی تشتو اپ استراحت اف شانا نامینید او هنه چت گهینید
0: بگو من اوکش علامات تهند نینکو التهابت ناف مفصل ده یا هی چکی اكو هات و نخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيده بو ابد بجني ميكانيكال بين يعني ايشان بندي فيجريدا احتمال وتري موصول كاحتمال رباطه تشتكي بسيط بيد بس بو اكو اگر هات و نخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كير وباستراحه ناتشو ابا بيجومان كو اكش علامات التهاب مفاصله فيت نخوش سرطان دكتور يبكت والتهاب مفصلي دات فيت زيكا بيتا تشورا سركرين
1: بلا مش دكتور كاسك هي احتمال هاي المفاصل تيونجي جهيتوي
0: بلا
1: دي بيجتن وكي دنجي كي نيون قرقرا كو جيتيتن
0: بلا
1: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر بيتويت كتف كاسياني سرطان وابكت نيونجي تشتكي ستروشتيا واني
0: هندك حالات تين ابد تشتكي سروشتيه وراستي هندك حالات تين جي نا هكو هكا اجر هات ونخوش احساس دنجت دنج كوتيت قرق بزنيت مفصلت خو وايشان قال هبيت وفترك موت قال نخوشي مثلا شاشه بابوري اكيد ابا يوم محتمل اكو نخوش مشكله هاي المفصله ده بس با اجر هات ونخوش احساس ايشان نتكر وافدنجا جور جور يعني احساس بيت كات ناخوش نهمي دما نهمي حركه نخلنا ابا يو بيت فيها ناخوش بتني رياضه بكات ورزي بكات بارو بيتر ابا صزبونا رباطه انجي صزبونا وتري عضله نهمي غوفاكو افدنجاكو يو
1: يعني بيت افا نشونايك بيت بودس بكاروماتيزمي اف قرقره هنا يو
0: عندك حالته بلا هاكو بردوم بو فتركو شاشي في بوري يونجي هات ناخوش احساس بايشون يتكر تقال في دنجي بلا عندك حالات تهين اكس 1 متلازمك بجني هايبر موبيليتي سيندروما او جي يعني اكس 1 ايش مفاصله بغريدايا وبروماتيز بغريدايا بيت ناخذ سرنا دكتور يبكي
1: بلا ماشي دكتور كسك هي شنو جهان يا هي وتقال عندي شيء تايوب دروزبي قال عندي جي دبيني احتمال هاي كش خوج دزدو بشوي قالك خهدان هاي افكاس يعني جبرتشد فيت سردان وابكت يعني انك این بینن که اف کسانی توشی چه نساخین گهان روماتیزمی بیه؟
0: بله ایشان مفاصله پهبونا توی و پهبونا کمبونا لشیه و اکو نساخ وزن خود دست دای اوه ایکش علامات بزنی رد فلاک العلامة الصورة يعني لازم أنا أخش زيك سرطان دكتور يبكت بلكي خدنا كات أبا إيش أكاب جرانجي جريدا يا باشا تشكي قالك علامات تهين نصاخ هكو التهاب مفاصل أبو يشبيد وأف أف علامات الدف هبن عند جرى بندي بجريدا أن التهابك قالك دجوارة التهابك بكتيريا احتمالها هاي أنجي التهابك بندي بجريدا يكو كانسر تقال هبيت احتمال
1: بله باشه دکتر چه نساخی هنه تایبت یعنی گریدایب تایبت مند یا ووه
0: بله.
1: وکو تایبت مند گهان روماتیزمه الجه یعنی خو بگریتن دو روژا سه روژا حتا بیتا کلینیک الدفه الجه هنده وکی نساخی هنده دم دست بیتن قصد طواری بکیتن یعنی اگر قصد طواری نکت احتمالای چند در مجموعه که کم دف کسی یعنی خود نکت بمریتن طيبت من جوا وشنا سخي هنا بشكلي
0: أغلب حالات إيشن مفاصل أو روماتيزم يا راستي كم تصير جيانا نخوشي نين أكو إكسر جيانا خوش دزة براستي بس بيجو ما عندك حالات تهين يعني نخوش هكا بقو إيش روماتيزم يا هبيت أشين بيجم إيش ما نخوش أجي بيجني أسألي دا ذيب الإحمرار يا عن إيش أقول صور اگر هات و یعنی اوسا پیشنش کی و نخوش احساسی مثلا بلند بونا ضغطی کر و پیتوی پارامتن تانشتاویت ایشان اوکش علاماتی تند نکو کلیت نساخی التیاب کفتیت سر و دویت زیکا بیتا چار سر کرن قل طوارجی و بلاد پریشر آنکو جی فشار خونی بیتا چار سر کرن یعنی درست کرن بری که مضاعفاتی نخوشی بود نخوشی
1: دکتور اف کسی تا بحث ایشانا یعنی نساخی ها گرگ سور کرده و اف نساخی ها تا بحث کرده با چه نساخی ها و نشانه توی چوانه ای
0: اف ایشا یا پندی بگریده افرتا بگریده یا تایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نساخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا بمنعی فگریده یا منع لشی مروفی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت و التهاب روماتيزم تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشيت مروفي محتمله كل التهاب كافتي خوتشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
1: بس يشاميو بتر خوريغيت كيفيت اثر غورتشيت نيونجي كيليت مروفينا
0: بينجي صادي بينجي صادي شوان نخوشين اس ال اي تقريبا كيلي بي متاثر بيه
1: باش دكتور اف نسخين جهانو طيبات روماتيزم او تشا اغيرن يعني تبون بحثوا غير كربك ونسخ توج ببيتن
0: بله عندك ايش المفاصل او بين فيجريداينا كو ويروسيا يعني اكو قدي داي اف اف نخشيات قال نسخيه بس بودي اعراض ونشان في ديورنا بنحط مثلا 20 صالي عندك تين حط 30 صالي عندك تين حط 40 صالي عندك تين حط 50 صالي جي بجا اكس 1 اگر روسي ويروسيا كوش مثلا ديكو باب توشي نخوش روماتيزم هنا هند اكس 1 اگر اجي علاج يعني هند جرى قالك جرى عم بزني دراك انديوس لو باس اون هندك ايش دين مفاصل اذا جريداينا كوش اگر 1 كو درمان روسي حطانك باروبتر ايش مفاصل يتمزمن تش سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيغريدا عندك ايش عندك نوعيه خورني فيغريدا تش سببك محدد سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جيناتن باروبتر هذا فيروسينا
1: مش دكتور تا بحث وراثي كر
0: بله
1: احتمال هاي بسرامك كما بخدات ما بشتي ديكوبوبت من اگر نخوشيت روماتیزم و گهان هبید چه تمن دایر سرم پیتویا از دست پشکینی نو کم دابزانم آیا اف نسخانه بومجی درست بیا یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگه گلک و هم روژان هم بینید کلینیکی دا آنجی لسیشوری دا الخسته راستی هندک نخوشی تینیت مفاصلات وید نخوش زیکا مثلا پیپ حسید که اف نخوشی های خاصن هکه دی که باب هر دو هبند X1 إشايا جي هكونا صاح مثلا إحساس إشانا بشتيت كات بفترة كدريش نوعك إشاد بجني سبونديل وارثرايتز تشمع الفقرات نوتش صادة يا بندي فاقريدايا كو نوعك جينات بجني HLA-B27 اود باروپتر دی بو یعنی بو مثلا بو بچکیت نساخی دی بالا و بیت مثلا دی نشر بیت مثلا كوري نصاخ دي هر دي ولد نفي نصاخ احتمال هاي كوال دي ولد بجاي فر نصاخ مثلا اكس وان نخش وياك ما بحث كريكو تجمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت ده امر بزونت هذا معرضه كو مستقبلا دي
1: شو تمن دو دكتور
0: هر ايش وتمن خوي هاي راستي شو تمن هيك محدد دينا بس بارو بتر هنديزي كمرف ببحث تشيترا امشين بجن بيستي بي صالي مرف فحصت خوبكت خراب نينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبيا
1: وش دكتوره كان بحث روماتيزم بكين
0: بله
1: افكاسيت بحث كي دي كوبو بتوي اگر روماتيزم هبيت كيش نشونه و كو ايكم نشونه دي دست بكت بو كوريويون كچوي اوي دي كوبو بتوي افكاس
0: بله بله بيگومان اوا اوا يو گيرينگ دي كوباب دكتوري مثلا عندك علامات نشاب دان بجني مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن في في زي كابين دف ما بو بو بو كونجدو ببينيت لازم هر ايشك وعندك يعني نشاني تاين راسي يعني عندك نشاني تاين مثلا تناف افرت ده خاصه واكور مثلا تبلانا صاخي سري تبلتوي مثلا شين بن اون سبي من قال خاصه قال جوي صار هذاكش علامات نشانه ايش اكو مفاصل او روماتيزم يعني بجني كونكتيف تشو ديزيز سكليروديرما انت رقمونا بيستي اذا مثلا اگر هات وديك مثلا ديت كتشويجي ولا بيت كتشوي مثلا دستت بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي في زيكا بنت هدف مجدوري زيكا ببيني زيكا عندك فحصا بوهي بتاكرين دا مثلا زيكا ببحسن داريكا مضاعفات شبن
1: موشا دكتورا كوري هاني ونفك چو هاني افتا او مجرب دي
0: بلي.
1: يعني ديكوي و بابوي نسخ روماتيزمي و قهوي هاي
0: بلي.
1: هج درمانك ورزشك هيا بكتن داكو توش نبيتن يان جي اگر ديكو بابا ها بيتن حتما نوجي دي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بلا تشتي حتمي ده راسينينات ايش المفاصل الله بس با عندك تشتي تهين واكو مثلا خارنا مروفي صاخلان بيت كيم كرنا جيغارا كيشونيا كيم كرنا ورزش كيم كرنا وزنيه بردوامي سر ورزشي ابا همي بنا عامل هندنا هكو نخوش معرض بيت كوتوشي نخوش روماتيزم بك هبيت ابا دي خر احتمال تويت كيم كان راسي واحتمال مثلا نخوش مثلا هاكو شو ورزشي ناكت وجوغرب كيشيت بلكو ايش روماتيزم ما يديش بالصالي ده دست بكت بس با اگر هات ونخوش مثلا بردان بسر ورزشي جوغرب كيشاني كيم كات خارني صاخلن بخوت بلكو هاكر ايشان مفاصل ده فايدا بيبدي عمركي مثلا مثلا 40 صالي ده ويفا عن 50 صالي ويفا شنو دي ديار
1: وش دكتور نسخ خير دي كبو بتوي انجيت نوف خزانوي ده نخوشين روماتيزمينينا وكسك دبيني توش بیتن یعنی زیادتر گیری دویان کسه اوید که دیکو بابی تو یا ناف خیزانوی دا نسخ یا روماتیزمی هی
0: بل.
1: اف کسی هنی جهر معرضه که توش ببیت
0: ابخو هندک ایش این تهین توی راسینه یعنی ایش دیکو باب دیچتا بو بچکی توانا بس با هندک ایش این تهین جی نخیر
1: فعلا وی روماتیزم هی یعنی نسخین گهاب کارینون و درمانا
0: بله
1: چند دو گرینگ اف کسی یعنی یه بردام بی بسر کارینانا درمانا و دگل خوب یعنی بهلید
0: بله اف بسیار گله گله گرینگ راستی یعنی نوکه از بجمن نساخت خوب مثلا اکون اخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمین بیت ایش مفاصل آبا هندی سر بردام بسر علاجی باشتر راستی بوچی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کت علاج نهيل مضاعفات شبن شي قالك ايش مضاعفات ايش المفاصل نصاح اولي بينو حسيت كان مضاعفات شبن شنوف دا اندام تلاشي وكي كيلي ميلوك هستي دل شريون خربي متاثر من شني نخوش دي احساس بك في جاب بريكم مضاعفات شبن يا فر نصاح مثلا بردون بسر علاجي خو وراس كو علاج جذاب خوب راس نيت ناخوشي محتمله هيكو جارك هذه التهابات نافلشي ده قالك زيادة بيت ومضاعفات إيش مفاصل روماتيزم هيكو خراب تلبيت.
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هيف جه قالك نسخين أفيد شكستن بدرس بقسطومات يعني بسرعة بمدرس بي أفكسين شكستن هاي.
0: بل
1: كنجو بيتفيا سردون واجب كان وكو طيبه طيبه من دي جهان روماتيزمي
0: بله يا يا فرق نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسنة كي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهمة دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بجت مانية خلاص من ياخو عملي كري وخلاص أزدي دي شيء بمصانينة خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت تشوكادا آن مثلا شكستني كربيت

0: يو قلق قلق يو فرق ونخوش بشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوة مفصل يدرس بيت يو بهز بيت اف مفصل اف عمليات درس بيت يو دويجي دو مصول جي زعيف نبن وتري عضلي زعيف نبن يو سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جورو نخوش دي عمليات كات واهتمام نادتا علاج طبيعي باستفاده راك من بيني نخوش احساسك ونشط حركاتك ودرست دست تدخل بكات اون بي او بكات دفع نوع عمليات تمينيت ودي حشك بونو هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل ده ومصول جديد زعيفا بجو فرق بردون بسرع علاج طبيعي وديف نوع عمليات تمينيت كودي كان محتاج بيت
1: باشه دكتور ام ده هنا بسيارة كده احتمال هاي بچكا غريب بيتن
0: بله
1: نسو خي ما قهل بيت ناف وكي بيجي كمال جي ده
0: بله
1: نسو خي احتمال هاي خاموكي ونجا قلقي وبدرز بيف كسي يعني اش بلي قصتا طيبات من ده نخوشين داروني ادفت قصتا طيبات من ده واجي وكو جهون روماتيزم بكات او هنه راستا بسيارة
0: بو هند بله او يا راستا بو هندك حالات تهين بله يا فر نخوش اكا مثلا نفسيته يتك شو بيت وقلق هبيت وستريسك هبيت ابا يا فرس انا دكتوري مفاصل بكتش كي عندك نوع ايش المفاصل بيندي في جريدين راسي ايش وان ايش هاد بيزني فايبرومايالجيا التهاب الالياف والاوتار حول العضلات والعظام ابا يا بيندي في جريدايا نخوش دي احساس بوسطياني وسطيانا كبردام كات دي احساس كات كو يا بردام يا بقلقه ما راحته دي احساس كات كو مثلا سيريشن مستمر هبيت بجو يدرست او نصاخ مثلا بتني سرطان دكتوري يداروني بتني نكت لازم مثلا سرطان دكتوري مفاصل اجيب كات مو عندك حالات خاصه تاين دا مفاش علاجي دكتوري داروني ببينيت ومفاش علاجي دكتوري مفاصل اجيب ببينيت
1: بله باشا دكتور ما بينو كباس كير يعني اگر ام بين بسيارة كوديب كاين افكاسي قاستوات كان نصاخ خايا بوارز شي بوشتن لي بتو استراحه خراب بي طيبه تاوت مشكله يونجي كيشن بشتي هاي
0: ان استنى جسم كو مقصداته هاكو ايش انا بشتي هبيت وبي استراحه شو رسر نبي
1: نب ورز شي بوش بي تب استراحه خراب يعني كو الدم يسرح حقوق كات بشتوي خراب
0: تلمي بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو شو رسر كات نهمي دوما خو بيلي تبي فيها حبكه يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايش انا بيستي بورو بتر نوت ستادي نخوش بتني محتاج الى طبيعي بنيتي تمارين خبارزتش مثلا شولي جيران او خونه هلت حميده ما بي في درمان انجي شرون انجي عملياتا وكي موجود نوت ستادي مثلا ايش انا بيستي بورو بتر تي تشو سيركرين بي علاج وبي شرون وبي عمليات بورو بتر دي محتاج الى طبيعي بوريزيبتني
1: بله باشه دكتور اف كاسين مشكله يونجيكيشن جمجو بودرز بنو روماتيزم
0: بله
1: كاسك اگر شش هفته يونجي هيفو اي كي دو قستواب كت كاسي كي ديتر دي بيني شش هيفو خو تاخير كير دي بو بدانا چارا سريه دي چي جوازي هاي بيت او باشاروجي دا دي او هر دوكا چارا سريه و كي شودي بتر فايده كتو و جبر چه
0: بله تشتك هاي ام نخوش المفاصل ام بيجني تريد ذا بيشنت از ايرلي از بوسيبل يعني دفيت نخوش
1: دم لدس
0: بالضبط اتشكي هندي خو تاخير كت مضاعفات نخوش بترن كنترول في التهاب روماتيزم بزحمه ترى بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرانا دكتوري بكات زيكا بتا علاج كريم تورا سر كريم مضاعفات مستقبلي كمترن و كنترول في التهاب روماتيزم يجي اشيم بجنب صنايه ترى با هندي تاخير كي دي مضاعفات بترمن وكنترول في التهاب دي بزحمه بيت والتهاب دي بشتي فتره كي دي جوار تلتت
1: باشا دكتور اف نساخن يونجي اوجن كي دوغيون
0: بله
1: اگر هاتو مفاصل تو يونجي جهنوا ايشان
0: بله
1: او دي كنجي زون تفاقران كورين هرمون انا كنجي بيت دوی فتری دا توشی نساخین گهان روماتیزمی ببید
0: بله دو گیانی دا آفرت یا فر نخوش بزانی که کنگی دی سران دکتوری بکد بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی هم بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه

0: ekip romatiz ve girido ya iş ona mafasıla yaptığını iş eğer hindi afret mesela vezni di gruntrle bit pistoy di peter iş iş eğer hamle yani bora peter yani ya hormona ve girido ya hormona katına flashi afret da hamle da zede bit bizni prolaktin ve progesteron اما ولي بكات كو موصل كتيب تشيكي سستلتن رباطت وي وتري عوالي سستلتت فيجاج بان هندي ايشون المفاصلة ويت ات ات ات بيشتي خاصة ات بيو بارو بتر فيزيولوجيكا لان محتاج هندي بتشيكي مستراحة خوكات خوش شولي بزحمة داتا باش بيشجيني وفحص او بارو بتر نت محتاجة في او ديدا تشيكي بارو بتر جي اشعة نوتشا بيت بيت يعني ورقتن تحملي ده جاب رابتر ناخش ام ام تشيك عندك نوع فيتامين ام بو ناخش زيدا كاين عندك تمارين نشا افرت البدين وبرابتر بي درمان كو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جي نبد
1: باشا دكتور نسخه خارنه كي بخود ايشونا جمجا ان مفاصل ابو درز بيت يانجي درمان كي بخود باكو سايد افكت کاریگری نرینی درمانی آنجی خار نه کو پشتیوانا بخوتن اشانا گه ها بود درست ببید؟
0: بگو من او امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشاری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی روژانه امید خوند مال نه بارا پتر نخوش توشی اشین مفاصل و روماتیزمی نابن بس نوکه يعني اشين بيجي مثلا اكشوان عامله انرجي درينك راسي يعني ريد بول تايجر خاصه نوف جحيل ضايع افتشتي بلا بابو جالك سموكينج هابيتجي يعني هكون
1: كيشون
0: اجغار اكيد بس كو خورنا صاخلم بوربتر بوربتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان ودرمان جي
0: درمان اكيد بيگومان اكشمان درمان پرنيزولون قالك درمان دي خاصة اكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بو فترة كادريش بكور بينيت يانجي بس هما خوهيلة بيفيان مساكنا فترة كادريش اكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت أبد بنا أجري هندي كو إيش المفاصل لازم تلقيها.
1: مالا دكتور أمش قرأت يا دمي كيبو بيسأل ما تشيا ماكو طيبة من ديك هون روماتيزم.
0: دا خازا صخلمي بو همين أخوش ولاتيات كام وهمين سلامتي بو همين أخوشيات كام. أس حس كام خو كسي خو إهمال نكات أبيك أس حس كام همي خو نهي لن بي بيادر ما نبتني عندك تشتي سر وشتي بلا مرف بكات وكو تمرين وكو خارنكا صخلم
1: خودیر بخنش انرژیا
0: بالضبط
1: کیشان اجگاره
0: کیشان اجگاره چکی اول گله کار گرینگ چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم من بلا بلا همی گاوا نخوش خونه هلت پیگا درمان ابتنه و انشالله اف دیداره که مفایی بید بو همیا و دخواست سلامتی بو همیا اتکن انشالله
1: بله گله سپاس دکتر بله گهدارن رادیو دوک بو ویجاری جیم هاتی ندیمایی که خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره بناوه خوب ناوه ها بخیر هاتنا دکتر سلیمان و عبدالله طیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی روسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکو دوکید کین حتا اما هین و جاره کدی بمینن بخیر

0: Aisha wollen dem le Musa khayem kutaya bosh mari dino mari no batara bo kin ga tala Musa khayem na ya wala roz qwa ma kan hafada da mera kin va java no bosh mari ya am akhi ha ya
1: setia na'mat Isa ji kitkaka galak juwanu jihati bu o ba asani ibkasi razinat bu بشتي دمكي ستيا نعمت عيسى موسى ادبينيتن موسى ناصد كات حزت كتن خونزيكي موسى بكتو بيوانديا ادقال دار درس بكتن جالك جارانجي دما موسى اجني تيريت هات ستي اشناف بازي يان اجكيني دركب داكو موسى وبمينيت ايدي هما ستي خوكرا بيريا بازيو نهيلا جاريو خدام بچنا بيري بغيريكشيا روجانا موسى بمينيتو جارانجي دما ادبو وقت بغيريانا موسى ستي ادكتا ريكيو هيدي هيديت هات حتى موسى ادقهشتيو صلابت كري لي موسى الجل نتراوستيو الجل نتاخبت انكو اخبتن ادجل دا دريش نتكر موسى زاني كو ستي حاجت كات لي جبر دابو ناريتاو جبر جونديانو جبر بيريا الجل ستي نتراوستيو جالك الجل نتاخف بلي هردم خونزي كتكرو خوني شادو ميراتياخو او كشخا خوني شادا انكو هردم عقالاخو اتنافوزي دا خات كرو ساعتا السر دستي خو نشادو دبانجا بطنشتا خو بات كرو خو وكي ميرو سوار چاكو ظلامن جهاتي و خدان شان نشادا البيري ستيا نعمات واختيفان تشتا الدف موسى بنيتن بترلي عاشقت بيت ادبيت موسى ادقال باغ بيتو دو بيوين عشق جبو بيجيتو خو ديار بكتن كو اوين داري ويا لي موسى ونكر انكو خو غلق نزيكي ستي نكرو ادقال دا ناخفت ادوه سترانا موسى خايندا ديسا ناوه ستيا نعمات وكي دي غلق سترانا مدى مغوتي كو غلق جارا جه وناف جستران بيجاكي بوستران بيجاكي اتهينا غورين لورا الوريجي ستيا نعمات عيسى لهند عردا بآسي اتهيتا غوتن ابجا آسي بيت يان ستي بيت هر ستيا نعمت عيسى لورا جي مغوتي آشقت بيتنو حسكتن كو موسى ادقال دا باغ بيتن لي موسى بشتاخو داتي جاركي موسى ادبرا چيت او دربازت بيت ادقال ناق بيتن اجباكي مغوتي اجبر دابو نريتا اجبر گونديا لورا آسي يان ستي غازيت كتي مرا مرا انكو نچا نچا مرا مرا خائن مرا ببخت مرا واس حاليام اش درد ترى گوشت جان من حاليا هستي والا خنج دهرا كروورا چنگل مقوزاق بگرا بباج خورا يان گج ببا اش جمن هرا تو نزاني اس بيركم دارش كسيما از گنما اش من بگرا
2: قدي زوزاني ما بيه لندلو واري دي برلو لطلا قدي كوكا قوزيل خندلو ايد سير مرلو جبو خودي يجيب لي مكوزا كيف خرر يا واس كيش ببلو ايش مهر ما تنزا كس بيلك انت ريش كسي مكس كويا اينا ملو ويش مبيقر لو هلا قمري من دورا قمري لو ايت بيقر لو اريد لي مزيت بيلو ويمنا قر لو اي دمري مري لو ويقس بيت بر لو جبو خودي
1: چند روزان حسا در باز بو روزه که دما موسا شنیچیده از زبریتن گو پس کیویه کشتیو گله که بجوش و خروشه و دوید زیکاب گهی تمال توزو عجاج اجبر پی حس پیوی راد بید الویدامی کچو قیزن حسا امریاجیم البر دره کونات روینشتینه ایکت بیجیتن او سواره هنه اوید هید کیه ایکت بیجیت وکی حسین قنجوی باب عبدالهادی قرس قوف دنایا هندک دی بیجن نولا ایوب محمود باب علی آغایا هندک دی بیجن نولا عبدالله بگا لاوی عبید لایا دست خوش میرو عقیده دیگره دهاوی جا بنی حبسو زنایا هندک دی بیجن نولا درویش عبدیه کلی چاوی عدولی کچا پاشای ملایا هندک دی بیجن نولا عبدالقادر قصاب سر میرایا
3: دلا دلا دلا دلا دلا دلا دلا نوایا دلا نوایا برکم آره شبکاو گویا دانی بطلتے مزارا شودی کیر بدایا سوارے کے در کتنے بیلو عشیرے سر کو آتی کش بردایا اوگا تکی تاجانو تلا بر راہ دایا موئے انا دقوبه يا دراي اخو زرقاينا ولا انا دقوبه يا حسين اخن جوقار مقابلتنا يا انا دقوبه يا ايوب يا محمد بابا علي ما لا عبدي اغايا انا دقوبه زار تمر باجا من بابا حل اذكر تيران اقالوا دفا يا مويا المغرب يا مايا يا يا المدر كله مايا يا يا انا المراكات الندينة مايا
1: الويدامي ستيكا نعمتي عيسى سر باكيري سنك باكيري بطانا كراسي كتاني در كبيتا چادرا پيشا مالا ادبيجيتن جلي گوندينو مالينو كوراهيا خودي بچابي و كتينو خودي ابا نحسيني قنجويا نعبدالله بگا نعبدالقادرا نفلانا وكي واغوتي هين ظلاما ناسناكن ابا موسايا كلي وان
4: مدی جانب صدیقان احمد عیسی کوچرا جناب خاتون آبان کا سر وگری بر وگری سگل جاسرا پیش آمال آیا ہے بیش گندین و مالین و خود بطار شاوے و راہن ان فسال و تم تیلا گرد بابا نازنا کیان اب خود نحسین قنجو باب عبدالحادی در بند چایا نا ایوب محمود باب علی جمال عبدی آغایا نا درعی خوزر گایا اسم خواب نیا بخوازم کنک دلو موسا خائن منک لیوان چاوایا یا او سنگو بر صدیقان احمد عیسی کوچرا جناب خاتون آبان کان ابو سریک بنیری کوچرا یا او تفسیق ماستی میار سوگا حزن دیار بگرا شویدی قیمخ دایا الا پاش نیوانه نیوه شوه موسا خائن مرن مخلی دستور دایا المغریب او او او او المبرسق او او او
1: انکو فخری و شانازی به موسای ادبتنه الویری ابینا موسای و ستیا نعمت اتناف علی دا آشکرات بید انکو کچکو کرک همی پت حسین که هر دو حجه کت کن ایدی ستی نشد خونزی که موسای بکت لورا کچکا جعیلا موسای ناست کتو ادبیجیتی تچبه وید دی دمتا بستو گوتنو پیاما من بو موسای ببو پیاما موسای جی بو من بینه کچک جوید کت یا ستید بیجیتو ناف بجیبانی اتنا برا هر دو کانداد کت موسا اپریکا وی کچکی پیام بفرید کت که از دی ایم تخازم ستی ادبیجیت دابو نریتا حوزامه که کچین خو نادنه کسین بیانی اگر کسین عیلی نبن اوج زانیتن که رواندنجی یا بزحمت یا شرمزاریه چکو لویدمی رواندن تشتکی گلک کرید بو ایدی موسا نچاد بید هما دستش ستیا نعمت عیسی بردتو خوشی دیر تخیتن چکو زانیتن مادم نادنی او رواندنجی یا بزحمده ایدی دست جی بردته چند جاران جی ستی موسا دید گوی جیت رویتو خون زیگ ناکتو گلک جاران گازید کری لی موسا گوی خون ندائیو هما السرکا خود چو جارکی گازی اتکتیو بیجیتی زوزان ما بلنده ری دبرا کوا گوزل خاندی دسر مرا جبو خودی ورا دسیم بگره ببا ولات اسکن درونی وزجی بترا وزی زیر گردنا خو بقتینم وزی بدم بحق دول میشو تکسیه ترا
2: زوزانی مبیه لندلو واری دی مره بیبک مره
1: انکو دوره مبروینه و مبروینم به اسکندرونی اجی زیر گردن خود فروشم دمح

حقي الدولميشة وحقي الرفا وحقي تاكسي تاع دابو نريت لو دمي وصابو يا وكي ما قوتي كو مريا كتشيت خونا دانا كاسين بياني هر وصل وي دمي جن رباندن تاوانا كام مازن بو كو كشتن السرهبو اجبلي كشتني شن مزاريا كام مازن بو كو كتش خوب داتا رباندن ايدي موسى وستي چره نمان إلا ابرابيني اوجي ادبيجيتا موسى اگر تسو زيب دايمن تو خيانة المنكيو سوزيد بيامن كو تو دي من باريزي نشارم ديخو ادجل تا دم روان اجبركو اس حشتت كم موساجي سوزيد دات كو خيانة الوينكتو سوزيد تي كو بي باريزي جكارو كو كي موساجي وصا ياد ياربو كو موسا ظلامكي ميرو خدان جرعتو خدان شيانة لراجي ستي اتخازيتن خو ادجل دا بتتا روانه بری به ترواندن یان کو بری موسا ستی پراوینید ستی اتچی تا دبدی که خو اد بیجیتی دای میسو هاتی من براوینه دای میسو دبیج ظلام وکی من تنینه دیکاوی جد بیجید که چا من؟ دیگل میسوی نربه رواندنا که چا قولایی آنکو ابساناهی نینه ترسا من آجوه ترسه میسو دست تب بگیره تب روینه پاشی خو خلاص بکو که چا من لچولو چیا به ترکینه

0: Mardi dana mardi mero elo jo mero e ay fo hodi ay fo gida mkolo zware minade we rarab ya e
1: yani misu handi hand tarsya babu brayt siti el barbuna char mirof laura siti abanda pegote نوايا دلال نوايا دروينو نوايا نب عقل خاركرنا نوا مالايا نب چيتو پسني نيبا كچكو بوكايا نب ساعت سردستايا نب قابوري دبانجايا حيلال من اخسيري مدقو اگر روجكي لمنو كنك دلو موسى خاينيم بقومي جمالا ميرا جمالا جربايا منت زاني كو او كوپك سر دهلايا

0: تساستي غازي اتكتا ميسو اتبجيتي مرا مرا ميسو مرا ميسو لو بختي تا نبختي ميرو جاميرايا صد حيفو صد مخابن قيزن بابا خد حرمينن بترسو بطولازي وكي تايا
1: لو ميسو مرا لا لا ميسو مال بلادو جارة دجال سبلي

0: سغاي انكو حيفا من اوا كازي بسكيت من يت صورو صوصني لاقاري ابدارو دافيا ياندارو تراشا و بمينن دبندك هادي دار بيجيت اوي اوي موسى خاين موسى خاين مگو نب زرطاي نب ورطاي نب كلوس خار كرنا انكو نب عقال خار كرنا نافا مالاي نب زنجيرا ساعتال سردستاي مگو قي طباب قطو عبدلاي مگو قي تشربانك ملاي چوا تستيا نعمت عيسى هشتو ترابياي
1: موسى خاين مگو نب زرطاي نب ورطاي موسى خاين مگو نب زرطاي